اللي كاين في المدينه ديال الكرافان ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يبقى يزيد. راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي تيدي من السادي تيدي من السادي الصبح شوف داك السيمو المول الشمالي الكرافان ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد